الحمد لله الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه ودعوته وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له دعوة الحق ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد المجاهدين وإمام المتقين قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوه في السراء والضراء وفي الخلوات والجلوات واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Allah yang telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan suatu agama yang mulia dan menyampaikan penjelasannya melalui dakwahnya. Allah muliakan mereka dengan penjelasan tentang jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau yang atqiya al-bararah dan kepada tabi'in bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah khutbah kita pada hari ini kita beri tema dengan pesan-pesan moral ibadah haji bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di paruhan kedua Dzulqa'dah. Tidak lama lagi adalah bulan haji. InsyaAllah pada bulan ini terdapat sebuah perintah kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa atimmul hajja wal umrata lillah." Al-ayah dihubungkan dengan hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi riwayat Ahmad dan Abu Dawud, "Ta'ajjalu ila al-hajji, yani fariidhat al-hajji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Segerakanlah melaksanakan haji apabila kamu sudah mampu, karena tak satu pun di antara kalian yang tahu apa yang akan menimpa diri kalian sampai dilaksanakan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita ini adalah pesan-pesan moral dari haji. Untuk itu akan kita coba menelaah pendapat dari para tokoh, para pemikir
Muslim Indonesia yang terkenal. Antara lain akan

0: محمد.
1: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلت بكم أيها المؤمنون. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على خليلك إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله انصر إخواننا في فلسطين، انصرهم على مواجهة أعدائهم أعداء الله. اللهم أهلك، اللهم أهلك الكفر والمبتدع والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأقم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات البركة عبد الله الصالح الشهيد اللهم صل على سيدنا محمد وصل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

مستجاب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا